إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

ها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت

وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين

ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم

إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.

وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم،

فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم

غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل

الصلاة من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.

يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة

الإنسان فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله

ذلك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل.

الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا.

قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون

الناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.

سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا

0: الرقبة.
1: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والم

بنعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.

عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت.

0: nebala miligano bugumikiriza watawa afwan watawa sawbil haqqo nebala miligano okubera na mazima okubera ku mazima watawa sawombe sawberi nebala miligano obugumikiriza ففي هذه السورة العظيمة مسورة نغرمي بيشتيبا الحجة مريمو ديفنس لهذه الأمور كنسونا زنونيا وهذا هو الدين كله إن الدين ينا الدين يريمو كمانيا الدين يريمو أكولا أبانتو أكولا كتوماني أكولا أبانتو كبزا يريتوماني نغرمي كريزا فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر الدين يلنا بكيرزا كوكولا كوكولا نوبومين كيرزا إيمان بالحق وهو كيرزا مبتوف وعمل به نبكو لدكو ودعوة إليه نكوولا أبانتون وبزيري ebitufu byotegedde wasabbaron ala al adha fihi nawgumi kiriza kunaku wazokulimu wan nasu kulluhum fi khasara abantu bonna bali mukola los illa alladhina amanu kujjaka bakiriza olide kigambecho wa amilu as salihat nebakole minu emitufu olide chokole minu watawasaw bil haqq nebanyerera ku mazima watawasaw bis sabri nebalamili gana obugumi kiriza Sotul Hashri, aya kusatu. Ay, alladhina istathnauhumullah, abu Allah biyasuta, fajami'u bani Adam fi khasranin. Abana adamu bunna bali mukkola los. Wa ala tariqil al-hilaki, ila bali mukkubu liyaku zikirya. Illa alladhina amanu, ukujakaba kiriza, Allahu akbar. Wa amir salihati, ni wakule minu memitufu. Watawasaw, wakule minu memitufu, minu memironji. Watawasaw bilhaqi, ni wala amirigana mazima. Bannanga tunyelejo kumazime banga yonna. Watawasaw bisoberi, ni wala amirigana, ubugumi inkiriza. فَأَهُلَاءِ هُمْ الرَّابِحُونَ وَهُمْ السُعَدَاءُ وَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَى هَذَا بِقَوْلِهِ وَالْعَصْرِ وَهُوَ الصَّادِقُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنْ لَمْ يَقْسِمْ وَلَكِنْ أَقْسَمَ لِتَأْكِيدُ الْمَقَامِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقْسِمْ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ فَلَا أَحَدَ يتحجر عليه فأقسم بالسماء ذات البروج وأقسم بالسماء والطارق الله أكبر ونطلق نقتنو اليوم إن شاء الله أمرون جو بجا إن شيخا ننورا وقل يدكنا الله كي يرى إن ليلو مرين بي شيخ نارا غيفانا نبين جارون الله يي أصبرو قل يرى كنا شابيرا آيه قد إن أورغان دابرون جي إن سونغا زنو نيني نيو إيران كولي نيو إن شاء الله tushitegele nti obugumi nkiriza mumbera za fezo na beta agisa utugendo kubera abalungi era bagendo kuwangula maso za Allah subhanahu wa ta'ala wabarakallahu fikum wadizakumullahu khaira nwale kutuuliriza nwale kutuagala nwale kutugoberera sabaha Allah jalla jalaluhu abirenga atome singo kubeshirungi mukusoma kwa feku no ما شاء الله تبارك الرحمن سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أذان كشكم مسموك تنسوين دا PAL FM إيكوليتي دوا BMK Group of Companies ngabali kwa mune
2: HFO chikule medeko chiku siwa chila akira techikutuka uusabubi na wali na senyiganga taku guwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumi ziwa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo oma gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufamasi ni duaga shop sizo na liyaka kasiba national drug authority
3: kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe idha sami'ikumul muadzin wimba mulido muazini fakulu mithila ma yakulu muadzin mudemu ngo muazini wa gamba kuno kwe kwazi na kwa salatu alfajr kupal FM
4: Allahu akbar Allah

0: Ramadhan kuchukumusha wakati mzimwenda. Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamonu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutumisi mwinda. Pala FM.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الدوية أذان كتكمسوا كتنسوا من دها
3: الحمد لله رب العالمين.
0: Schools Brand Competition.
4: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: أذكار سوكو مكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا

0: Ramadan, kuchukumusi mkutini zumuenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo gakuruma, bosaye chocha, obeji nyogo kaka sanyarala, bosanyo bamolu saisai, obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana, na iwe gende rezaba feri, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sezo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchikumusu mkutini zumuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكة نسم عندها الأفام الكل يوم
3: Tutukuwa niliza mu program mpuri deka menya. Program mpuri deka menya. Kusawa mwenda. Paka kusawa kumini mwazure guro. Nga tutalaga. Tue dorola. Tukuwa tosh. Muma ulide. Musonge zinja ulo. Ilisu kwa takana kunyafi Uganda. Wanone wali. Wamanesema singa wa Afrika ina. Ukukusa. Nebulaya. Mpuri.

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

تراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم

في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني قالوا سنرى